نهتي قول الله قسي إيلاك أنا تسغ أنا لقيت بس ليس أول الطنعي September 20 جي September 25 أول قتاي ما كيكتني إني كتجي كتجي كت تابني ميتي ما تلمي ما بيرسلا لغ ما تقول أنا إنو نت research training center نغطي يقاوي سبي يقتني أطولي نيربي يقتسي نالوني September 25. Dan research and training center na kaptao yung. Ati, tayo kong kakamatuwa ko si, tayo kong atala ko si, tayo ko alago, tayo ka nung upapali yun not, pitaati ta katalaw kin lutik, pitaati ta katalaw lutik, nalaw ta ila, kanong eh, tayo ilaw, piti ta katalaw lutik, nalaw ta titisin na. Ama ay pira ka September 22, ikaloy curling rink. Tayo kan siya kaya pimilak 902 niya kung umuriak. Tako, pop-up market. Kisula ka loya ka ba kaya pop-up market. Lalang may yuigo ka kaupan. September 22, ngulak ka kisuma pop-up market, Tommy. Kasi katato. Pop up market. Itu kasi yo you saw yo sitinut temelio tlat kau pat ilia pemetali mo kasuning ani kaluit sia kejaping ani ni aku ngomong ya tapi na sia kejapik tapi kani la twin ate kau jiga to ya la kusigo kanu ilu la la mangata man people later sasoke nan nelo memata